الفريدي اسكتش انباش لماردي اسكتش انباش لمركدي اسكتش انباش لجودي امبوز لفاندردي اسكتش انباش لسامدي اسكتش انباش